نعم، صوم المسافر. إذا سافر المسلم مسافة قصر وهي 48 ميلا رخص له الشارع في الفطر أن يقضي ما أفطر فيه عند حضوره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم هو إن كان الصوم في السفر لا يشق عليه فصام لكان أحسن، وإن كان يشق عليه فأفطر كان أحسن، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. نعم، سومي ودو جهانغل يا دما تدو جهانغل جهانغل جي مسافة ودنتمو قصر مسافة جي مسافة جي ودنتمو أسيرو toyotti jahangal on je to do yaha o rammitinan julde o jam'an jura be asiri mangarba be shayi o rammitinan dum o jula darde nay naje do jula dum didiri to ni o don ha do jahangal man daganan mu o sumta futo do yaha jahangal man enen nenta o wartira dum bawo to o yotti jahangal mako man ko malli boto o warti ha o woni ngam kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. To bi adama lati nyawdo ko lati do jahangal nden ka o liman nyalde je godde fere o suma nden nanta doni bi adama lati do jahangal lo nden denta o sumi hado jahangal o tay sumaydo wala torrasam o torray be jahangal majum o sumi wana naitorra do ahsan masalan ta ummi do ya garwa ummi ngawnde re do ya garwa.